0: وفي غضون 24 ساعة فقط بارك البابا أكثر من 100 طفل، وهو مشهد تكرر طوال فترة زيارته. وأوكل البابا ليو الرابع عشر رسالته إلى السيدة مونسرات خلال زيارته لدير مونسرات، حيث دعا إلى تعزيز المحبة في النقاشات السياسية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
1: Bon dia e bon ora. Germani, Germani.
0: وقال البابا متحدثا باللغة الكتالونية في كلماته بعد تلاوة المسبحة: يسعدني أن أقف عند قدمي سيدة مونسرات لأعد إليها واثقا تماما بشفاعتها الأمومية بخدمة البطريركية ورسالة الكنيسة في عالم يطوق إلى العدل والسلام. كذلك أعرب رئيس حكومة كاتالونيا سلفادور إيا عن امتنانه لزيارة البابا ورسائله الملهمة قائلا: كاتالونيا مهمة من جديد. وأعرب إيا يوم الخميس عن شكره وتقديره لزيارة البابا وأشاد بالرسائل الملهمة التي ألقاها في خطاباته العامة قائلا: إنها تتيح لنا فهم دور كاتالونيا في العالم، كاتالونيا مهمة من جديد. وقد أدلى بهذه التصريحات في صالة كبار الشخصيات بمطار جوزيب تاردياس برشلونة البرات، متحدثا إلى الصحفيين بعد دقائق من توديعه البابا ليو الرابع عشر. كما بارك البابا كذلك البرج الجديد لكنيسة ساغرادا فاميليا في برشلونة، والذي أصبح يعني أعلى برج كنيسة في العالم، خلال قداس يحيي مرور 100 عام على وفاة الفنان أنطونيو جاودي مؤسس ساغرادا فاميليا أو كنيسة العائلة المقدسة.

كذلك وصل البابا ليو الرابع عشر يوم الخميس إلى ميناء أرجنجين في جزيرة جران كانريا، وفاء بالوعد الذي قطعه سلفه البابا فرانسيس الذي تأثر بالشدة بمعاناة آلاف الأرواح التي تزهق جراء عبور المهاجرين في قوارب صغيرة، وباستجابة الجزر لهذا التحدي الإنساني الهائل، حيث بلغ عدد عمليات الإنقاذ العشرات في بعض الأسابيع. وكان في استقباله رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وعدد من المسؤولين.

0: وتعد هذه الزيارة تاريخية، إذ لم يسبق لأي بابا أن زار جزر الكناري من قبل. علاوة على ذلك، أكد كل من مؤتمر الأساقفة والفاتيكان أن الزيارة تشكل إحدى المحطات المحورية في رحلة البابا ليو الرابع عشر إلى إسبانيا. كما أكد إيمانويل براديلس رئيس حكومة إقليم الباسك الاندكاري كما هو الاسم في اللغة الباسكية، على التضامن بين إقليم الباسك وجزر الكناري في مواجهة الهجرة، وشدد على ضرورة أن تكون كرامة الإنسان جوهر العمل السياسي. وأكد براديلس الذي سافر إلى غران كاناريا للقاء البابا ليو الرابع عشر لأول مرة في إسبانيا، أكد أن حكومة إقليم الباسك لطالما سعت إلى التضامن مع شعب جزر الكناري ومعالجة قضية الهجرة وفقا لنموذج الترحيب الباسكي، مع التركيز على كرامة الأفراد وقدرتهم على الاندماج في المجتمع المضيف.
1: هذا وكان قد التقى البابا بستة ناجين من اعتداءات ارتكبها رجال دين كاثوليك في إسبانيا، في وقت انتقدت فيه مجموعات من الناجين لم تدعى إلى اللقاء الحدث، ووصفوه بأنه مجرد فرصة لالتقاط الصور. ولم يقدم الفاتيكان سوى قليل من التفاصيل عن اللقاء، لكنه ذكر بأن بابا الفاتيكان استمع إلى مقترحات لجعل حماية الكنيسة أكثر فاعلية، ووعد بجعلها مكانا آمنا للجميع. وأشار البابا إلى الفضائح التي هزت مصداقية الكنيسة الإسبانية، قائلا للأساقفة بأن عليهم الاستماع إلى الناجين وتقديم تعويضات لهم. وقدر تقرير صادر في عام 2023 عن مكتب المظالم الإسباني المعني بحقوق الإنسان بأن مئات الألوف من الضحايا تعرضوا للاعتداء على يد رجال الدين الإسبان على مدى عقود، وذلك في صدى للفضائح التي هزت السلطة الأخلاقية للكنيسة في أنحاء العالم وكلفتها تسويات بمئات الملايين من الدولارات.
0: أكد الرواي البريطاني خلال عرضه الأخير لمقاله ديسبيديداس أو وداعات في كشف

0: فارنز في إسبانيا عن دار النشر أناجراما، وقد عمل معجميا وكاتب عمود وناقدا أدبيا وتلفزيونيا قبل أن يتفرغ تماما للأدب. وهو متخرج في اللغات الحديثة من جامعة أكسفورد، ويحمل وسام الفنون والأدب الفرنسي وجائزة فورستر من الأكاديمية الأمريكية. وبعد أن حقق شهرة واسعة مع رواياته الثالثة اللورو دي فلوبير أو ببغاء فلوبير التي رشح بفضلها لجائزة البوكر، بدأ بارنز يلفت الأنظار بأسلوب يمزج بين السرد الروائي والكتابة المقالية، مانحا إياه نبرة فريدة بين مجايليه. واضطر الكاتب البريطاني لانتظار 25 عاما قبل أن يفوز بالجائزة نفسها عن روايته السنتيدو دي اون فينال أو معنى النهاية. خلال زيارته الأخيرة إلى برشلونة في 16 من أيار مايو الماضي، تحدث الكاتب المتوج عن العمل الذي سيكون على الأرجح روايته الأخيرة ديسبيديداس، موضحا أن ذلك لا يعني أنه سيتوقف عن الكتابة في أجناس أخرى. إلى جانب كشفه عن إصابته بسرطان في الدم يصفه بأنه قابل للسيطرة على حد قوله. تتضمن كل جائزة من جوائز أميرة أستورياس تمثالا من تصميم الفنان الكبير جوان ميرو وشهادة تقدير وشارة ومبلغا ماليا قدره 50,000 يورو.
1: سيتم افتتاح المقر الجديد لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في مدريد يوم 29 من يونيو حزيران على قطعة أرض مجاورة لقصر المؤتمرات، وذلك بعد استثمار 25 مليون يورو وانطلاقا من مبدأ بدء عهد جديد من القيادة التحولية. وقد أعلن عن ذلك يوم أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده وزير الصناعة والسياحة جوردي إيرو خلال الاجتماع ب 126 للمجلس التنفيذي لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة. وأكد الوزير أن افتتاح هذا المقر يتزامن مع ولاية الأمينة العامة المنتخبة حديثا للمنظمة الشيخة النويس، التي أشاد بطاقتها وطموحها لقيادة هذه المرحلة الجديدة، حيث قال: إنه يعبر عن الالتزام الذي لدينا من أجل تعزيز هذه الهيئة السياحية للأمم المتحدة كأداة لقيادة جديدة، وهناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا من أجل التطوير والتقدم، وهذا يعد استثمار رائع.
0: تعد إسبانيا حاليا ثاني أكبر وجهة جاذبة للسياحة في العالم بعد فرنسا مباشرة، ومن المتوقع أن تعزز نجاحها الأخير في عام 2026. يقول فوستر: أعتقد أن هذا العام سيكون رائعا، أنا متفائل، فنحن نتحدث عن الوصول إلى 100 مليون سائح في إسبانيا. إذا استمر نمونا على هذا النحو فسنصبح الوجهة السياحية الأولى عالميا قريبا جدا. في بداية عام 26 توقع خبراء السياحة نموا أقل من الحالي، لكن تغير الموقف بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران هو ما استفادت منه إسبانيا، لأنها أصبحت بديلا جذابا أكثر من دبي، الوجهة السياحية في الشرق الأوسط وحتى من دول شرق المتوسط مثل تركيا وقبرص. ويقول فرانسيسكو سيرا أستاذ الجغرافيا في جامعة كومبلوتنس بمدريد: في أي وقت تحدث أزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط أو الشرق الأوسط تكون إسبانيا وجهة آمنة. ويوضح أن جزءا من السياح الذين يتوجهون عادة إلى تركيا أو مصر على سبيل المثال بسبب انخفاض الأسعار قد ينتهي بهم الأمر في إسبانيا. ويبدو أن الأرقام الرسمية للسياح الوافدين إلى إسبانيا تؤكد هذه الفكرة، فقد استقبلت البلاد 9.1 مليون زائر دولي في أبريل نيسان الماضي، وهو رقم قياسي جديد لشهر أبريل نيسان، ويمثل ذلك زيادة بنسبة أكثر من 5%، أي حوالي 450,000 زائر إضافي هذا العام مقارنة بشهر أبريل نيسان من العام الماضي. كشف تقرير صحفي يوم الخميس عن تكرار لويس دي لافوينت مدرب إسبانيا لخطوة جدلية قام بها المدير الفني الأسبق للفريق لويس إنريكي، ففي ملعب التدريب الرئيسي لمدرسة

بيلور، حيث تستعد إسبانيا للمرحلة الأولى من كأس العالم. ظهر أحد العناصر المرتبطة بفترة لويس إنريكي في قيادة المنتخب الإسباني. فبين عامي 2019 وكأس العالم 2022 في قطر، استعان إنريكي بصقالات في الملعب، حيث جعل ذلك الهيكل المرتفع أداة عمل أساسية. من أعلى كان يراقب إنريكي التدريبات من منظور مميز، ويصحح الحركات ويعطي التعليمات ويحافظ على تواصل دائم مع لاعبيه، حتى أنه استخدم أجهزة اتصال صغيرة مدمجة في ستراتهم المزودة بنظام لنقل التعليمات في الوقت الفعلي أثناء التدريب GPS لتحديد المواقع موقع تحديد المواقع العالمية. لهذا السبب لم يمر وجود سقالة جديدة في معسكر تدريب المنتخب الإسباني في تشاناغوا مرور الكرام. وقالت صحيفة موندو ديبورتيبو، هذه المرة لن يكون لويس دي لافونتي هو من سيصعدها، فمدرب لاروخا يتبع أسلوبا مختلفا في إدارة التدريبات، إذ يفضل خوضها على أرض الملعب وبالقرب من اللاعبين وعلى اتصال دائم بهم. سيؤدي هذا الهيكل الآن وظيفة مختلفة وإن كانت لا تقل أهمية، فمن هذا الموقع المرتفع سيعمل محلل المنتخب الإسباني، مما يتيح لهم رؤية أشمل للملعب لرصد أدق تفاصيل التدريبات، كما يسمح لهم هذا الارتفاع بتسجيل التحركات الجماعية والمسافات بين الخطوط والأنماط التكتيكية والأداء الفردي من منظور يصعب الحصول عليه من الأرض. كذلك أفادت صحيفة ماركا أن نادي برشلونة قرر عدم تفعيل خيار شراء ماركوس راشفورد مقابل 30 مليون يورو ليعود اللاعب في الوقت الحالي إلى صفوف مانشستر يونايتد بشكل كامل. إدارة البارسا لم تمضي قدما في خيار التعاقد النهائي مع اللاعب كما كان متوقعا بعد التعاقد مع أنتوني جوردون، مما يعني أن راشفورد سيبقى مجددا لاعبا في اليونايتد في الوقت الراهن. اللاعب بدوره حذف اسم برشلونة من ملفه الشخصي على حسابه عبر حسابه على انستغرام. انتهى العد التنازلي، تتجه أنظار عالم كرة القدم الآن نحو الأمريكتين. يوم الخميس الموافق 11 من يونيو حزيران يسدل الستار على بطولة كأس العالم 2026، وهو حدث تاريخي كونه الأول من نوعه الذي يضم 48 منتخبا وطنيا. سيكون ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو سيتي مركز انطلاق البطولة، وهو أول ملعب في العالم يستضيف 3 حفلات افتتاحية لكأس العالم. هناك سيقام حفل الافتتاح المرتقب، وهو عرض مبهر يتوقع أن يكرم التراث الثقافي الغني للدول المضيفة الثلاث، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، من خلال مزج الموسيقى الحية والرقصات وعرض تقني مبتكر. وتعرض القناة الأولى الإسبانية حفل الافتتاح وكذلك المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. قبل أشهر قليلة كان حمزة عبد الكريم في 18 من عمره مهاجما واعدا في الأهلي، واليوم هو أول مصري يرتدي قميص برشلونة رسميا ويتدرب تحت أنظار هانز فليك، واسمه موجود بالفعل في القائمة الأولية لمنتخب مصر في المونديال، وهو الآن مع المنتخب المصري في أمريكا. رحلة صاروخية من القاهرة إلى كاتالونيا ومن كأس العالم للناشئين إلى أكبر مسرح كروي في العالم. أما عن التأقلم فقد كان سريعا بشكل لافت، حيث كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أنه أصبح أحد أبرز الأسماء الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة خلال 2026 بعد هدفه الساحر ضد لاس بالماس تحت 19 عاما في نصف نهائي كأس الأبطال، حين انفرد ووضع الكرة لوب من فوق الحارس. الهدف رفع قيمته السوقية في أسابيع قليلة، وجعل الإدارة تعتبر تفعيل بند الشراء مسألة شبه محسومة، وهو ما حدث مؤخرا بالفعل. كذلك لم يقتصر الاهتمام على الفريق الرديف، فقد وضعه المدرب هانز فليك تحت المراقبة المباشرة وقرر تصعيده مع 3 مواهب أخرى لفترة الإعداد الصيفية مع الفريق الأول، في إشارة واضحة لأن النادي يجهزه للخطوة التالية وليس فقط للمنافسة في الدرجة الثالثة.
أوضح البيت الأبيض سبب منع الحكم الصومالي عمر عارتن من دخول أمريكا للمشاركة في التحكيم بالمونديال، وكذلك أسباب رفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني لكرة القدم. وكان من المقرر أن يصبح عارتن الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 25 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أول صومالي يدير مباريات في هذا الحدث العالمي، لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعته من الدخول السبت الماضي إلى الولايات المتحدة بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي رغم حيازته تأشيرة الدخول من السفارة الأمريكية، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاحقا استبعاده من حكام البطولة. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منعته من دخول البلاد للمشاركة في كأس العالم بسبب صلته بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية. وقال الحكم الصومالي يوم الأربعاء بعد وصوله إلى العاصمة الصومالية مقديشو إن قرار منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم كان قدرا، وحث الصوماليين على ألا يتسبب ذلك في يأسهم، وأضاف ما حدث قد حدث وكان قدرا، أنا ممتن للدعم الذي قدمه لي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كذلك حث المشجعين الذين احتشدوا لاستقباله على الوقوف إلى جانب بلدهم.

0: فاز الصحفي الفلسطيني رامي أبو جاموس من قطاع غزة بجائزة الشمال الجنوب التابعة لمجلس أوروبا خلال الدورة 31 للجائزة، والتي أقيمت في البرلمان البرتغالي بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع، حيث جرى تكريمه والخبير الإسلندي براغي جوبرانسون تقديراً لجهودهما في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحوار بين الشعوب. الصحفي أبو جاموس هو مؤسس موقع غزة بريس، وهو مكتب يقدم المساعدة والترجمة للصحفيين الغربيين، ويوميات غزة أيضاً، وهي عبارة عن مذكرات شخصية عن جحيم الحرب، حيث كتب الصحفي أبو جاموس في يومياته على موقع أوريان 21 الفرنسي: هذا الكتاب الذي نشر فيه معاناة الشعب في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية. وكانت الحرب على غزة قد كشفت بأن الاحتلال هو العدو الأبرز والأخطر على الصحافة وعلى الصحفيين، لأنهم كانوا الصوت والصورة الفاضحة لجرائمه ومجازره. بداية نرحب بك الصحفي رامي أبو جاموس ومن قطاع غزة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: بداية الاستهداف والتهديد الذي يلاحق الصحفيين المراسلين والعاملين أيضا في مجال الصحافة، يعني يعتبر الصحفي اليوم في غزة وأيضا في لبنان خصما ينبغي تحجيمه كونه شاهدا على الأحداث. برأيك هل تمكنت إسرائيل عبر اغتيال الصحفيين من رفع كلفة هذه الحقيقة عن العالم في غياب الصحافة الدولية في غزة؟
1: هي إسرائيل حاولت، يعني مدنية مش ليس التحجيم وإنما يعني القتل وإنهاء دور الصحفيين بشكل عام. هي حاولت وتحاول الآن، يعني أكثر من في غزة وفي فلسطين أكثر من 270 صحفي أو عامل في مجال الصحافة قتلوا على أيدي جيش الاحتلال، بالإضافة في لبنان كذلك رأينا كيف تم استهداف الصحفي بشكل مباشر وبشكل متعمد. طبعا يعني إحنا في غزة بنحكي عن حالة في فلسطين وخصوصا في غزة، يعني الإبادة الجماعية اللي نحن نتعرض إليها ليس فقط إبادة جماعية عسكرية ولكن أيضا إعلامية. يعني للأسف الرواية الإسرائيلية وخصوصا في العالم الغربي لها حيز واسع جدا بمقارنة بالرواية الفلسطينية، وبين أنه يمنعون دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، فيريدون أن يعني يكون هناك جرائم الحرب بدون شهود، خصوصا الشهود الدوليين وأيضا الشهود الفلسطينيين. ولكن هذا لا يمنع، بالعكس نحن يعني هذا بيزيدنا إصرار أن نكمل شغلنا، وبيزيدنا إصرار أن إحنا شغلنا يعني بيألم من جيش الاحتلال ووصل الحقيقة على الخارج، وصارت الناس توعى على اللي بيوصل. بالإضافة أنه العالم صار صغير جدا، يعني بس ليس فقط الصحفيين ولكن أيضا صار هناك صحافة المواطن، يعني حتى المواطنين العاديين أصبحوا يصوروا ووثقوا ويبعثوا، أصبح هناك يعني رغم التهديد ورغم إحنا الصحفيين بشكل عام وبشكل خاص في غزة معرضين للقتل في أي لحظة، ولكن هذا بيزيدنا إصرار أنه لازم نكمل العمل، لأنه هذا سلاحنا ليست البندقية ولا الصواريخ ولكن القلم والورقة. ويعني للأسف يعني إحنا قلم أمام شو اسمه آلية إعلامية كبيرة جدا تعمل على دحض الرواية الفلسطينية وتقديم البروباغندا الإسرائيلية.
0: كيف يمكن الوصول إلى هذا المستوى في دحض الرواية الإسرائيلية، خاصة يعني الكل يعلم إنه إسرائيل متحكمة بوسائل الأعلام بشكل دولي يعني على مستوى العالم؟
1: صحيح، يعني هنا أغلب وسائل الإعلام وخصوصا وسائل الإعلام المرئية يعني هي بيد ليس فقط إسرائيل ولكن بيد ما خلنا نسمي الموالين لإسرائيل. ولكن للأسف يعني إحنا كصحفيين بنعاني بشكل كبير جدا لإخراج الكلمة وإخراج الصوت وإخراج الصورة من فلسطين وخصوصا من غزة، ولكن أصبح هناك وعي مجتمعي في الخارج، يعني أصبح الآن صحيح السياسيين مرتبطين بشكل أو بآخر بعض المصالح السياسية بينها وبين إسرائيل، ولكن إذا نشوف ردات الفعل الجماهيرية الشعبية فهناك أصبح وعي كبير، يعني أصبح حتى الرواية الفلسطينية تسبق الرواية الإسرائيلية، ولأنها رواية حق، ليس لأنه يعني صراع بروباغندا أو غيره، ولكن الحق بان، يعني زي ما نقول إحنا بالمثل أن الشمس لا تغطى بالغربال، والشمس هي الحقيقة اللي تظهر من غزة، يعني الأطفال اللي يقتلون في المدارس، في مخيمات التشريد، النساء، الأطفال، المعتقلين، يعني الحقيقة شاهدها العالم بأشمله، يعني إحنا بأشمله، إحنا يعني ممكن نقول الإبادة الجماعية الوحيدة اللي بتبين في 24 ساعة على الشاشات، سواء الشاشات المرئية وحتى السوشيال ميديا، ولكن الشعب برا أصبحت الجماهير الشعبية أصبحت واعية، يعني لا تعتمد على هذه الـ أصبحت تفهم أن البروباغندا اللي بيقوم فيها وسائل الإعلام المسيطر عليها إسرائيليا هي ليست حقيقة، يعني وكذلك إحنا لما نخاطب العالم وخصوصا العالم الخارجي نحن نعتبر أن المتلقي يعني لديه يعني شيء كبير من الوعي، لذلك كانت يعني رسالتنا حتى لو بقلم صغير أو بصورة صغيرة ولكن وصلت إلى قلوب الناس لأنها الحقيقة.
0: هل من الممكن أن في المستقبل أن تقوم إسرائيل بالترويج أو بدفع الأموال طبعا على المستوى الإعلامي، وأن يكون في هناك تراجع في هذه الأخبار الفلسطينية التي وصلت للعالم، أم يعني وصلت إلى حد لا يمكن فيه التراجع وضحض الأخبار؟ لأنه لا أحب كلمة رواية، الرواية قد تكون حقيقة أو لا، الأخبار من غزة والأخبار
1: لا.
0: بشكل عام، يعني مش فقط بغزة.
1: لا هي لا تزال تواصل إسرائيل، يعني الحرب متواصلة، ليس فقط حرب عسكرية كما قلنا، ولكن الحرب العالمية متواصلة، هي تحاول إلى الآن وتحاول بشتى الطرق، في بعض الدول كفرنسا مثلا يعني تهدد الصحفيين بشكل أو بآخر، طبعا بما يسمى دائما معاداة السامية، وأي انتقاد لإسرائيل هو معادي للسامية، كان هناك حتى قانون سيصدر في فرنسا اسمه قانون يادان، اللي هو إعادة ما يسمى تعريف معاداة السامية، ولكن في داخله هو أي انتقاد لإسرائيل يعتبر أنه معادي للسامية، ولكن إسرائيل تحاول بشتى الطرق أن لا تتوقف، ولكن الحمد لله إحنا كصحفيين وكفلسطينيين يعني لازلنا أيضا في الميدان، لازلنا تصل، ونحن يعني في الأول وفي الآخر نعتمد على وعي الناس، يعني كان في الأول كان هناك تضليل كبير لوعي الناس خصوصا في أوروبا من خلال هذه وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الإسرائيليين أو تسيطر عليها اللوبي الإسرائيلي، ولكن الآن أصبح الشعب واعي، يعني الشعب في فرنسا وفي أوروبا في إسبانيا بالذات يعني أصبح يميز بين الرواية الإسرائيلية البروباغندا وبين الحقيقة التي تخرج من فلسطين ومن غزة، فلذلك هم يعلمون جيدا أن الرواية وصلت وأن الحقيقة وصلت وأن الأخبار تصل، لذلك يحاولون إلى الآن، ولذلك إلى الآن يستجيبون الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين.
0: بسؤال حول العلاقة ما بين السلطة والصحافة، طبعا اتخذت العلاقة ما بين السلطة والصحافة منحا آخر، تدخلت فيه السياسة بالأمن وبالقضاء، ولكن بالتحديد عندما نتكلم عن الرقابة ومنع النشر من أجل جعل الصحفي عاجز عن الوصول إلى المعلومات، إلى المصادر، وخاصة أنك يعني أنت مؤسس لموقع غزة بريس وكتبت يوميات غزة التي وصفت فيها الحرب بمجملها، وتم نشر هذه اليوميات في موقع فرنسي أوريان 21. فكيف تربط ما بين منع النشر والرقابة على وانعكاساته على الصحفي؟
1: يعني أنا بدي أحكي في تجربتي مع الصحافة الفرنكوفونية وخصوصا الصحافة يعني الفرنسية.
0: نعم.
1: للأسف في فرنسا أصبح هناك ليس رقابة وإنما أصبحت ما يسمى بالأوتو رقابة، يعني الرقابة الذاتية، يعني أصبح الصحفي قبل أن يكتب أي مقال أو قبل أن يصور يعني يمارس الرقابة على نفسه، لأنه يعلم للأسف أن هناك لوبي إسرائيلي قوي جدا في فرنسا يمنع من النشر أو قد يحاكمه أو قد يعني حتى يفصل من الخدمة، هناك بعض ما يسمى بالممثلين المضحكين في فرنسا الذين كانوا يعملون كصحفيين، كان يعمل في محطة راديو فرنسا الحكومي، ولأنه يعني قام بنكتة على نتنياهو تم فصله من العمل. فإحنا وصلنا للمواصيل في فرنسا، يعني أنه للأسف هناك رقابة شديدة على ما يتعلق بإسرائيل. وحتى خلال الإبادة الجماعية خلال 3 سنوات التي عشناها، كان الحيز أكبر للرواية الإسرائيلية، كان نتكلم عن وسائل الإعلام المرئي، كان دائما الناطق باللغة الفرنسية، الناطق جيش الاحتلال باللغة الفرنسية، كان دائما على الشاشات، في حين أنا من غزة لا يخرج أحدا، ولو كنت أنا أخرج بعض الأحيان يعني 1% من الوجود الإسرائيلي ووجود الرواية الإسرائيلية. وهذا للأسف يعني هذا المعركة اللي احنا فتناها كصحفيين فلسطينيين، لأن للأسف كانت تجربتي مع الصحافة الفرنسية، هناك تجديد يعني بشكل كبير على ما يقال، حتى أن بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان عن التجربة الشخصية، في بعض المداخلات إلي مثلا على الهواء مباشرة عندما أستعمل كلمة إبادة جماعية يقولون هذا تتحمل مسؤوليتها أنت شخصيا، نحن لا نستطيع أن نقول هناك إبادة جماعية، يعني الخوف حتى من بعض المصطلحات يعني الخوف منها. وهذا للأسف يعني يعكس مدى قوة هذه الآلة الحربية الإعلامية الإسرائيلية المتواجدة في أوروبا وخصوصا في فرنسا. ولكن الحمد لله يعني إحنا بنحاول كصحفيين ان نكسر هذه القلعه الاسرائيليه وهذه القلعه في الروايه الاسرائيليه والدخول الى قلوب الناس، واظن يعني نجحنا بعض الشيء يعني. وكما قلت لك في السابق يعني نحن نعتمد اكثر على على على وعي الناس، والحمد لله في اوروبا اصبحت الناس واعيه جدا لما يحدث، اصبحوا يعرفون بالشان الفلسطيني، يعرفون ما يحدث في غزه، في الضفه الغربيه، في القدس، وايضا ما يحدث في لبنان. فاصبحت يعني حتى الروايه الاسرائيليه اصبحت يعني مدعي للسخريه عندما يسمعون المبررات التي تستعمل من بعض الساسه او من بعض الصحفيين الذين يدافعون على ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية، وهذا شيء يعني كثير كثير مناسب. لذلك إسرائيل لا تزال تمارس الضغط على العالم بأجمله، ليس فقط أجمله، ليس فقط في فيما يخص السياسة، ولكن أيضا فيما يخص الإعلام، ونحن موجودون الحمد لله، سنواصل هذه المعركة.
0: وبرأيك يعني بما أنه الصحفي الفلسطيني وبالتحديد الصحفي في غزة استطاع أن ينقل ما يحصل في غزة بالكلمة وبالصورة وبالفيديو وبالتوثيق وبالإحصائيات، يعني هل الاعتماد على المؤسسات الإعلامية التقليدية قد فقدت الثقة من قبل يعني الناس؟
1: صحيح، ولكن الصحفي لوحده لا يكفي، يعني حتى لو كان صحفي حر الرسالة لكي تصل يجب أن تصل من خلال وسائل الإعلام المعروفة أو الموجودة. يعني صحفي لوحده إذا كان لديه بلوج مثلا أو صفحة فيسبوك هذا غير كافي للتعرف عليه الناس في الخارج. أنا أتكلم عن الصحفي بما يخص بالتغطية للإعلام الخارجي أو للتغطية للعالم الخارجي. بالنسبة للتغطية الداخلية فالناس يعني فيه أكثر من صحفي يعمل بشكل منفصل وما لديه يعني مستمعين وقراء إلى آخره، ولكن بالنسبة لصحفي يريد أن يبلغ الصوت إلى العالم وخصوصا بلغة أجنبية إنجليزية فرنسية إسبانية لا يستطيع أن يفعل ذلك مجرد من خلال بلوج أو غيره. لازم يكون هناك تدخل من بعض الصحفيين الموجودين في الخارج للتعريف عليه، للكتابة عنه، للتعريف عنه، لإعطاه بعض المساحة. عندما يأخذ بعض المساحة ويصبح مشهور في الدولة الفلانية أو مشهور في المنطقة الفلانية يستطيع أن يكمل الطريق لوحده يعني. أما في البداية للأسف لا، لازم يكون هناك يعني وسائل إعلام تدعمه لوصول الصوت، من ثم ممكن أن يكمل الطريق لنفسه. وهذا ما حدث معي يعني، أنا عشان كنت أعمل مع مراسلين صحفيين فرنسيين ولدي كثير من الأصدقاء أعطوني هذه المساحة حتى لو بالاستحياء يعني، ولكن أنا يعني الحمد لله تمكنا من كسر الحاجز هذا، وأصبح يعني لدي قراء ولدي ناس تنتظر المقال بشكل أسبوعي وينتظرون ما يحدث في غزة إلى آخره، ولكن الفضل في الأول وفي الآخر هو طبعا لله، ولكن لبعض الصحفيين اللي أعطوني هذه المساحة كأوريون فانتيان مثلا. أوريون فانتيان أعطتني المساحة بشكل كامل، ولا عمرهم تدخلوا لا فيما أكتب ولا في المصطلحات، لدي الحرية الكاملة في كتير في ما أكتب فيه. وهذا يعني أيضا هو اللي كان الفضل لله ثم لأوريون فانتيان اللي خلى الرواية الفلسطينية أو الحقيقة الفلسطينية تصل إلى الخارج، وخصوصا العالم الفرنكوفوني والعالم الفرنسي. حتى يعني موقع أوريون فانتيان لديه أيضا ترجمة للمقالات باللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية واللغة حتى العربية. فهذا يعني الفضل لله ثم إليهم اللي ساعدني أنه اسم رامي أبو جاموس أصبح معروف، وأصبح الرواية يعني أصبح المستمع أو المواطن الأجنبي يبحث عن بعض الصحفيين غير رامي. يعني هناك صحفيين موجودين في غزة وممكن نستمع إليهم، ممكن نتعرف إلى ما يحدث بالاستغناء عن كل وسائل الإعلام خصوصا المرئية المتحكم فيها. يعني أغلب وسائل الإعلام الموجودة في فرنسا يتحكم فيها شخص أو شخصين، نتكلم عن إذاعات، عن محطات تلفزيونية، عن صحف، عن مجلات، يتحكم فيها شخص واحد أو شخصين. فلذلك يعني ليس من السهل أن يكسر الحاجز أو يكسر هذه القلعة، ولكن ليس صعب أيضا، مع بعض الاجتهاد والاعتماد على وعي المجتمعات الأجنبية نستطيع وصول الحقيقة أو ما يحدث في فلسطين.
0: نعم،
1: يعني أصبح المواطن نفسه هو اللي يوثق ويبعث ويعمل صفحات على السوشيال ميديا ويرسل كل الأخبار سواء يترجمها، لأن لدينا الذكاء الاصطناعي أصبح ليس هناك بحاجة إلى يعني تعلم لغة أجنبية، يستطيع الترجمة بشكل مباشر. هناك العديد من الفلسطينيين، وليس لدينا أي علاقة بالصحافة، ولكن أصبحوا صحفيين لأنه يريد وصول ما يحدث في فلسطين وخصوصا في غزة. يعني نحن من الألم اللي عشناه في غزة أصبح كل واحد صغير أو كبير يريد أن يوصل المعاناة التي يعيشها هو وأهله وأولاده إلى غيره. فبذلك هناك الكثير ما يسمى بالصحافة المواطن، أصبح هو يوثق. يعني نرى أحيانا حتى في فترة الحرب هذه، خصوصا بعد يعني سفر عدد كثير من الصحفيين واغتيال عدد كثير من الصحفيين وعدم تنقل الصحفيين وعدم وجودهم بعد قطع الطريق بين الشمال والجنوب إلى آخره، هناك كثير من كان يوثق من السوشيال ميديا مواطنين. حتى نحن الصحفيين أصبحنا نأخذ منهم الصور ونأخذ منهم الفيديوهات. فطبعا هذه الظاهرة أصبحت موجودة خصوصا في فترة هذه الحرب الإبادة الجماعية، وأصبح الصورة تصل بشكل كبير إلى الخارج من خلال هؤلاء الصحفيين، أو حتى المواطنين الذين أصبحوا صحفيين من خلال الممارس.
0: من يعني الإبادة الجماعية التي حصلت وما زالت تحصل في غزة من قصف وقتل ودمار حتى اليوم وحتى بعد وقف لإطلاق النار المزعوم. طبعا تهدف إسرائيل إلى يعني هدف إسرائيل في النهاية هو تهجير سكان غزة، الهدف إيصال سكان غزة إلى مصر وتحويل المنطقة في غزة لمشروع إسرائيلي أمريكي، والذي تم ترويج له من قبل الرئيس دونالد ترامب للاستيلاء طبعا على الغاز الموجود في سواحل غزة. يعني كيف تصف لنا الوضع الآن اليوم في غزة، كونك أنت تعيش في غزة، وهل من الممكن أن يتم تهجير السكان خاصة بعد اقتطاع أكثر من 60% من المساحة الكلية لقطاع غزة؟
1: يعني هي إسرائيل منذ أول يوم في الحرب يعني حاولت تهجير السكان، حاولت بشتى الطرق، خصوصا بالمجازر التي قامت فيها في البداية. أحياء كاملة تم إبادتها، مربعات سكنية كاملة تم قصفها، الشهداء كانوا بالآلاف في اليوم الواحد خلال 24 ساعة، تهجير السكان من أماكن سكناهم، تهجيرهم إلى مفهوم المدن ثم إلى الجنوب إلى آخره. فكانت الخطة منذ البداية يعني تهدف إلى التهجير، ولكن لاحظت إسرائيل أن الشعب الفلسطيني يريدوا التهجير. يعني كان أكبر مثال ما السكان الذين يعني لبثوا في الشمال ولم يذهبوا إلى الجنوب. كان هناك أكثر من 200 أو 300 ألف مواطن وقفوا في الشمال رغم كل المجازر التي حدثت، رغم المجاعة، رغم التهجير. وإسرائيل يعني جربت جميع الطرق للتهجير خصوصا في الفترة الأولى. كان هناك يعني غطاء دولي كبير بعد أحداث 7 أكتوبر، وأنه إسرائيل يعني كان هناك صمت وغطاء وضوء أخضر يعني، ومع ورغم ذلك لم تتمكن من تهجير الناس متشبثون. يعني هم المشكلة في المجتمع الغربي لا يعرفون قيمة الأرض لأنهم لم يجربوا الاحتلال، أو خلينا نتكلم عن الأجيال الجديدة، ولكن نحن نعرف ما هو احتلال ونعرف ما هي شجرة الزيتون بالنسبة لنا. يعني تشاهد المستوطنين يذهبون ويقطعون شجر الزيتون، ونحن بالنسبة لنا شجر الزيتون كابن من أبنائنا يعني، لكن هم للأسف لأنهم مغتصبين لا يعرفون قيمة هذه الشجرة. فلذلك جربوا ويزالوا يجربوا يعني حتى الآن. يعني كنا في سجن كبير في غزة، أصبحنا في قفص صغير في غزة، ولذلك يحاولون في ما يسمى في اللا حياة في غزة، لأن للأسف في غزة ليس هناك حياة، ولكن هناك يعني محاولة للعيش. ليس هناك أي أسس بالحياة، ليس هناك مرافق صحية ولا تعليمية ولا بنية تحتية ولا حتى أكل ولا شراب بشكل مناسب. المستشفيات تم تدميرها بالكامل، حتى الآثار المتاحف كلها تم تدميرها، الجامعات إلى آخره. ورغم ذلك لا يزال الفلسطيني متشبث بأرضه، وهم يعني يعلمون بشكل كبير ويتفاجؤون كل مرة بهذا التمسك بهذه الأرض، لأنه لا يعرف، المغتصب لا يعرف أن المحتل بالنسبة له الأرض هي يعني هي حياته. إذا ذهب عن هذه الأرض فهو يذهب عن هذه الحياة. فلذلك حتى لو حاولوا يزالوا يحاولون، ولكن يعني منذ 48 وهم يحاولون، ليس جديد. ومع ذلك الشعب الفلسطيني لا يزال متمسك بأرضه، سواء في 48 أو في 67 أو حتى في 23. يعني سيحاولون، ولكن يعني خلينا نقول على الفاضي بالعربي، يعني إحنا موجودين. هم ممكن يستغلوه يعملوا بدهم إياه، وخصوصا في صمت دولي يعني. ولكن الطمع في قطاع غزة هو نتنياهو أقنع ترامب أن غزة هي منطقة استراتيجية، وأنهم ممكن هناك تستفيد منها، لأنه ما يهم ترامب هو المال، وأنه ماله بالنسبة له ولأولاده. يعني ليس المال بالنسبة لأمريكا، بالنسبة له ولأولاده هي الأساس. فكان هناك مشروع استثماري أراد الدخول فيه، ولكن حتى ترامب يعني انصدم في عزيمة الناس ووجودها وعدم رغبتها في الخروج. وكذلك يسجل لمصر أيضا، مصر لم تفتح الأبواب للتهجير رغم كل الضغوطات اللي كانت إليها، وخصوصا في بداية الحرب يعني تجميع جميع السكان. كان هناك تقريبا أكثر من 1.5 مليون بني آدم موجودين فقط في منطقة رفح مع الحدود المصرية، ومع ذلك يعني مصر تمسكت بعدم التهجير، وهذا يحسب لمصر. يعني لو كان هناك فتح للأبواب كان العديد من الناس يعني خوفا من القتل والمقتلة والإبادة الجماعية ذهبوا إلى مصر. ولكن يعني هيحاولوا، لأنهم من 48 بيحاولوا وإحنا لسه موجودين.
0: يعني النقطة اللي كنت بدي أشدد عليها إنه في حال يعني دائما الأمن وتوفير الأمن طبعا في المنطقة هو سبب للحصول على ثروات البلد، وجود الأمن واستقرار الأمن طبعا في ظل الأوضاع الموجودة وفي ظل وجود أيضا المقاومة الفلسطينية، هذا لا يسمح بإسرائيل بحرية العمل واستخراج أو حتى البحث عن المزيد من المواقع الموجودة فيها الغاز، قد يكون أيضا النفط، يعني من هذا المنطلق.
1: نعم، هذا المصطلح أمن وما أمن هذا مصطلح إسرائيلي يعني بحت. أين هناك احتلال هناك مقاومة، أين هناك احتلال ليس هناك أمن. يعني أنت بلد، أي بلد محتل يعني الشرائع السماوية بتأيدها والشرائع الدولية بتأيدها، أنه في محتل في مقاومة بغض النظر إيش طبيعة المقاومة، مقاومة عسكرية، مقاومة شعبية، مقاومة المقاومة لازم تكون موجودة يعني.
0: نعم،
1: وهم يعني بيعرفوا الحكي هذا يعني إنه في احتلال إحنا موجودين.
0: نعم،
1: يعني ممكن اليوم يلك 70-78 سنة بكره ممكن يكون، بس في الآخر الاحتلال سيزول.
0: نعم،
1: يعني هذه سنة الحياة، يعني سنة هذا التاريخ بيحكي هيك وسنة الحياة بتحكي هيك، فيش محتل بيضل العمر كله.
0: نعم، في سؤال الأخير لك صحفي رامي، ماذا يعني لك الحصول على جائزة مجلس أوروبا للشمال والجنوب؟ ماذا تعني لك هذه الجائزة؟
1: أنا شخصيا بعتبر هذه الجائزة ليست لرامي أبو جاموس، هذه الجائزة أول إشي لفلسطين ولغزة، وخصوصا لجميع الصحفيين الفلسطينيين سواء منهم استشهدوا في الحرب هذه أو لفقدوا عائلاتهم أو لفقدوا تم بتر بعض من أعضائهم أو الذين يعيشون إلى الآن. هذا تكريم إلى الصحفي الفلسطيني بشكل عام، وخصوصا يعني هذه اعتراف دولي أن هناك صحفيين فلسطينيين، هناك صحفيين مستقلين، وأن الحقيقة ما يخرج من غزة يسمع له في الخارج، ولذلك تم يعني تمنح هذه الجائزة. هذه الجائزة لكل ما هو فلسطيني، هذه الجائزة للحقيقة الفلسطينية، هذه الجائزة للصوت الفلسطيني التي خرج من فلسطين ومن غزة خصوصا. فهذا اعتراف دولي أن هناك فلسطينيين صحفيين، وأن ليس فقط أنهم موجودين يعملون بمهنية، ولكن أيضا أن صوتهم قد سمع، ولأن صوتهم قد سمع قد تم منحهم هذه الجائزة. هذه الجائزة لكل الصحفيين الفلسطينيين وليس لرامي أبو جاموس.
0: في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيل الشكر الصحفي الفلسطيني رامي أبو جاموس من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة في ظل هذه الأوضاع طبعا الصعبة لإجراء هذه المقابلة. شكرا جزيلا.
1: شكرا، شكرا كثير لك، شكرا.

0: خلال هذه المساحة سنتوجه إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار مارس الماضي إلى 3696 شهيدا و 11413 مصابا، حسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية عصر أمس الأربعاء. تتجاوز آثار الأضرار المباشرة على الإنسان والأرض من وفيات وإصابات ونزوح قسري وتدمير للمباني والبنية التحتية، فالاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى دمار واسع في البنية التحتية ونزوح الآلاف من اللبنانيين. وفي هذه الأثناء تستمر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، فيما أعلنت الأمم المتحدة بأنها سترسل بعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. ويشكل الفوسفور الأبيض والقذائف الحارقة التي تستخدمها إسرائيل كثيرا في الحرب خطرا كبيرا على الصحة. وفي ظل النقص المتواصل في الأموال العامة وعدم كفاية المساعدات الدولية، ضعفت بشدة قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات المعقدة الناجمة عن الحرب. من أجل الوقوف على الوضع الصحي في الجنوب اللبناني، سيكون لنا لقاء مع الدكتورة لونا حماد، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود ومن بيروت. بداية نرحب بالدكتورة لونا حماد، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود من بيروت. أهلا وسهلا فيك دكتورة لونا.
1: أهلا فيك، شكرا للاستضافة.
0: كيف من الممكن أن تصفي لنا ما يجري من أوضاع صحية طبعا في ظل ارتفاع عدد الضحايا والجرحى من القصف الإسرائيلي على منطقة الجنوب وأيضا التي طالت بيروت والضاحية الجنوبية؟ الأوضاع الصحية كيف يمكن أن تصفيها لنا؟ هل هي كما تعكسها الأخبار أم هناك المزيد؟
1: نعم شكرا. الوضع الصحي اليوم صعب جدا ومقلق. نحن نشهد ارتفاعا في أعداد الجرحى كل يوم، وفي الوقت نفسه نزوح أعداد كبيرة من الناس، وهذا يخلق احتياجات صحية كبيرة ومتنوعة. في المستشفيات التي ندعمها في جنوب لبنان تعمل الفرق الطبية تحت ضغط كبير للاستقبال وعلاج المصابين، ونحن نعمل جانبا إلى جانب مع الطواقم الطبية والتمريضية اللبنانية لدعم رعاية المرضى لاستجابات الحالات الطارئة. نرى أنواعا مختلفة من الإصابات مثل الكسور والإصابات الشظايا والإصابات الناتجة عن الانفجارات، وبالإضافة إلى إصابات خطيرة تحتاج إلى تدخل جراحي ورعاية متخصصة. وفي الوقت نفسه هناك مرضى بأمراض مزمنة مثل السكري والارتفاع الضغط الدم، ويواجهون صعوبة في الوصول إلى العلاج أو متابعة حالتهم الصحية بسبب النزوح أو ظروف الأمنية. لهذا السبب دعم أطباء بلا حدود للمستشفيات، تدعم المنظمة بالأدوية والمستلزمات الطبية والدعم التقني بشكل دائم، كما في تشغيل عيادات متنقلة للوصول إلى الأشخاص النازحين وتقديم الرعاية الصحية الأولية.
0: يعني كانت المستشفيات دكتورة لونا هي أيضا في مرمى نيران القصف الإسرائيلي. هناك 17 مستشفى في لبنان تعرضت لأضرار جزئية، هناك 3 مستشفيات و42 مركزا صحيا مغلق. هناك أيضا استهداف للعاملين في المجال الصحي. كيف يتم التنسيق لعمليات الإنقاذ والإسعاف في ظل الاستهداف للمستشفيات والسيارات الإسعاف وللعاملين في المجال الطبي؟
1: نحن لا نعمل بشكل منفصل، بل نتعاون بشكل يومي مع وزارة الصحة والشركاء الصحيين لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا وإمكان الدعم المطلوبة. نتبادل المعلومات حول أوضاع المستشفيات والاحتياجات الطبية وحركة النزوح حتى نتمكن من توجيه الموارد إلى الأماكن الأكثر حاجة، كما ننسق مع المنظمة الصحية العالمية أيضا والصليب الأحمر الدولي وشركاء آخرين لضمان تكامل الجهود.
0: هل هو الوضع في لبنان قريب لما كان عليه الوضع في قطاع غزة من هذه الناحية؟ هل يمكن استيعاب المستشفيات في جنوب لبنان لهذا العدد الكبير الذي يسقط كل يوم في الجنوب اللبناني؟
1: يا المستشفيات في جنوب لبنان تعمل تحت ضغط كبير، ولدينا طبيب أخصائي طوارئ يعمل في إحدى المستشفيات في جنوب لبنان، كان يعمل في أماكن أخرى، وتحدث عن شدة الوضع الصحي والضغط الذي يواجهونه الممرضين والطاقم الطبي في المستشفيات والحاجيات الطبية المستمرة.
0: هناك ما يزيد عن 130 ألف نازح يعني يعيشون في مراكز إيواء. طبعا منظمة أطباء بلا حدود أيضا تقدم الدعم النفسي والدعم أيضا اللوجستي والدعم أيضا الغذائي للبنانيين في مراكز الإيواء. ما طبيعة هذه الخدمات التي تقدمونها في هذا المجال، خاصة من الناحية النفسية؟
1: الصحة النفسية جزء أساسي من استجابتنا. الكثير من الأشخاص الذين نلتقي بهم يعيشون حالة من الخوف والقلق وعدم اليقين.
0: نعم،
1: بعضهم فقد كما قلت أفرادا من عائلته، وبعضهم فقد منزله أو اضطر إلى النزوح أكثر من مرة. حتى في عياداتنا المتنقلة نرى حالات كثير من القلق والأرق والإجهاد النفسي والحزن الشديد. لذلك نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال فريق متخصص،
0: نعم،
1: سواء في عيادات الثابتة أو في عيادات المتنقلة. كما نعمل على دعم الأشخاص الأكثر تأثيراً ومساعدتهم على التعامل مع الضغوط والصدمات التي يمرون بها. هذه الأزمة ليس جسدياً فقط، بل أيضاً نفسي وعاطفي، وقد يستمر لفترة طويلة إذا لم تتم معالجته.
0: نعم، ما أصعب حالة مرت عليك دكتورة لونا، يعني من ضمن هذه الحالات، يعني حالة كانت موجعة؟
1: الحالات الموجعة أكثر هي حالات الأطفال، مهما كانت الأطفال هي الموجعة.
0: نعم،
1: أكثر، يعني لأنهم لا يفهمون ما يحدث ولا يمكنهم التأقلم بما يحدث بسهولة. يعني أود أن أختتم بالتأكيد على صمود الناس في لبنان والالتزام عاملين في قطاع الصحي، الأطباء والممرضون والعاملون الصحيون يواصلون تقديم الرعاية لمرضاهم رغم الظروف الصعبة وتحت القصف، ولا يزال يعني الاحتياجات كبيرة جداً، ويحتاج الناس إلى الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية وإلى الحماية، ووفق كل شيء يحتاجون إلى أن تتوقف هذه الحرب إن
0: يعني
1: شاء الله.
0: إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيل الشكر دكتورة لونا حماد، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود ومن بيروت. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لك كل الاستضافة. شكرا.

0: Radio Exterior de España.
1: هنا مدريد.
2: إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: Why don't you tune into Madrid Diary on Radio Exterior de España?
3: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior de España.
4: Международная служба испанского национального радио.
5: Radio Exterior de España. Emissão em português para o Brasil.
6: Emissão sefardí. Tu programa em língua sefardí.
0: Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Emisión en árabe.
8: El bazo العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
9: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو محدثكم أحمد يماني وشيرين الدجاني، ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون. ونبدأ بثنا لهذا اليوم بنشرة الأخبار. قبل مغادرته إلى برشلونة، خصص البابا ليو الرابع عشر ظهوره الأخير في مدريد للمتطوعين الذين عملوا خلال الزيارة، مقدما لهم شكرا خاصا جدا في حشد كبير في مركز المعارض إفما، وأمضى البابا أكثر من ساعة معهم. وقال خلال زيارته لمقر نادي ريال مدريد وللإستاد سانتياغو برنابيو إن الكنيسة قد سجلت هدفا رائعا في هذا الملعب. وكانت هناك أرقام مذهلة في زيارة البابا لمدريد، حيث كان هناك 460 ألف قربان مقدس، وكذلك سجادة تشكلت من أكثر من 30 ألف زهرة قرنفل. كما بارك البابا ليو الرابع عشر أكثر من 100 طفل بينهم العديد من الرضع منذ وصوله إلى برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك خلال صلاة السهر في ملعب مونتجويك الأولمبي ويوم الأربعاء في دير مونتسرات وفقا للجنة المنظمة للزيارة.

0: وفي غضون 24 ساعة فقط بارك البابا أكثر من 100 طفل، وهو مشهد تكرر طوال فترة زيارته. وأوكل البابا ليو 14 رسالته إلى السيدة مونسرات خلال زيارته لدير مونسرات، حيث دعا إلى تعزيز المحبة في النقاشات السياسية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
1: Bon dia e buon ora. Germani, germani.
0: وقال البابا متحدثا باللغة الكتالونية في كلماته بعد تلاوة المسبحة: يسعدني أن أقف عند قدمي سيدة مونسرات لأعد إليها واثقا تماما بشفاعتها الأمومية بخدمة البطريركية ورسالة الكنيسة في عالم يطوق إلى العدل والسلام. كذلك أعرب رئيس حكومة كاتالونيا سلفادور إيا عن امتنانه لزيارة البابا ورسائله الملهمة قائلا: كاتالونيا مهمة من جديد. وأعرب إيا يوم الخميس عن شكره وتقديره لزيارة البابا وأشاد بالرسائل الملهمة التي ألقاها في خطاباته العامة قائلا: إنها تتيح لنا فهم دور كاتالونيا في العالم، كاتالونيا مهمة من جديد. وقد أدلى بهذه التصريحات في صالة كبار الشخصيات بمطار جوزيب تارادياس برشلونة البرات، متحدثا إلى الصحفيين بعد دقائق من توديعه البابا ليو 14. كما بارك البابا كذلك البرج الجديد لكنيسة ساغرادا فاميليا في برشلونة، والذي أصبح يعني أعلى برج كنيسة في العالم، خلال قداس يحيي مرور 100 عام على وفاة الفنان أنطونيو جاودي مؤسس ساغرادا فاميليا أو كنيسة العائلة المقدسة.

كذلك وصل البابا ليو الرابع عشر يوم الخميس إلى ميناء أرجنجين في جزيرة جران كانريا، وفاء بالوعد الذي قطعه سلفه البابا فرانسيس، الذي تأثر بالشدة بمعاناة آلاف الأرواح التي تزهق جراء عبور المهاجرين في قوارب صغيرة، وباستجابة الجزر لهذا التحدي الإنساني الهائل، حيث بلغ عدد عمليات الإنقاذ العشرات في بعض الأسابيع. وكان في استقباله رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وعدد من المسؤولين.

0: وتعد هذه الزيارة تاريخية، إذ لم يسبق لأي بابا أن زار جزر الكناري من قبل. علاوة على ذلك، أكد كل من مؤتمر الأساقفة والفاتيكان أن الزيارة تشكل إحدى المحطات المحورية في رحلة البابا ليو الرابع عشر إلى إسبانيا. كما أكد إيمانويل براديلس رئيس حكومة إقليم الباسك الاندكاري كما هو الاسم في اللغة الباسكية، على التضامن بين إقليم الباسك وجزر الكناري في مواجهة الهجرة، وشدد على ضرورة أن تكون كرامة الإنسان جوهر العمل السياسي. وأكد الذي براديلس الذي سافر إلى غران كاناريا للقاء البابا ليو الرابع عشر لأول مرة في إسبانيا، أكد أن حكومة إقليم الباسك لطالما سعت إلى التضامن مع شعب جزر الكناري ومعالجة قضية الهجرة وفقا لنموذج الترحيب الباسكي، مع التركيز على كرامة الأفراد وقدرتهم على الاندماج في المجتمع المضيف.
1: هذا وكان قد التقى البابا بستة ناجين من اعتداءات ارتكبها رجال دين كاثوليك في إسبانيا، في وقت انتقدت فيه مجموعات من الناجين لم تدعى إلى اللقاء الحدث، ووصفوه بأنه مجرد فرصة لالتقاط الصور. ولم يقدم الفاتيكان سوى قليل من التفاصيل عن اللقاء، لكنه ذكر بأن بابا الفاتيكان استمع إلى مقترحات لجعل حماية الكنيسة أكثر فاعلية، ووعد بجعلها مكانا آمنا للجميع. وأشار البابا إلى الفضائح التي هزت مصداقية الكنيسة الإسبانية، قائلا للأساقفة بأن عليهم الاستماع إلى الناجين وتقديم تعويضات لهم. وقدر تقرير صادر في عام 2023 عن مكتب المظالم الإسباني المعني بحقوق الإنسان بأن مئات الألوف من الضحايا تعرضوا للاعتداء على يد رجال الدين الإسبان على مدى عقود، وذلك في صدى للفضائح التي هزت السلطة الأخلاقية للكنيسة في أنحاء العالم وكلفتها تسويات بمئات الملايين من الدولارات.
0: أكد الرؤي البريطاني خلال عرضه الأخير لمقاله ديسبيديداس أو وداعات في كايشا فوروم برشلونة، أن هذا سيكون آخر عمل روائي له بعد بلوغه 80 عاما وتفرغه لأكثر من 45 عاما للأدب. إذن سيتحول الكاتب البريطاني المتعدد المواهب جوليان بارنز الذي ولد عام 1946 في ليستر، سيتحول في 23 أكتوبر لهذا العام إلى ثاني بريطاني ينال جائزة أميرة أستورياس للأدب، سيرا على خطى دوريس ليسينغ التي حصلت عليها عام 2001. وتصدر أعمال بارنز في إسبانيا عن دار النشر أناغراما، وقد عمل معجميا وكاتب عمود وناقدا أدبيا وتلفزيونيا قبل أن يتفرغ تماما للأدب. وهو متخرج في اللغات الحديثة من جامعة أكسفورد، ويحمل وسام الفنون والأدب الفرنسي وجائزة فورستر من الأكاديمية الأمريكية. وبعد أن حقق شهرة واسعة مع رواياته الثالثة اللورو دي فلوبير أو ببغاء فلوبير التي رشح بفضلها لجائزة البوكر، بدأ بارنز يلفت الأنظار بأسلوب يمزج بين السرد الروائي والكتابة المقالية، مانحا إياه نبرة فريدة بين مجايليه. واضطر الكاتب البريطاني لانتظار 25 عاما قبل أن يفوز بالجائزة نفسها عن روايته السنتيدو دي اون فينال أو معنى النهاية. خلال زيارته الأخيرة إلى برشلونة في 16 أيار مايو الماضي، تحدث الكاتب المتوج عن العمل الذي سيكون على الأرجح روايته الأخيرة ديسبيديداس، موضحا أن ذلك لا يعني أنه سيتوقف عن الكتابة في أجناس أخرى. إلى جانب كشفه عن إصابته بسرطان في الدم يصفه بأنه قابل للسيطرة على حد قوله. تتضمن كل جائزة من جوائز أميرة أستورياس تمثالا من تصميم الفنان الكبير جوان ميرو وشهادة تقدير وشارة ومبلغا ماليا قدره 50,000 يورو.
1: سيتم افتتاح المقر الجديد لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة في مدريد يوم 29 حزيران على قطعة أرض مجاورة لقصر المؤتمرات، وذلك بعد استثمار 25 مليون يورو. وانطلاقا من مبدأ بدء عهد جديد من القيادة التحولية. وقد أعلن عن ذلك يوم أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده وزير الصناعة والسياحة جوردي إيرو خلال الاجتماع ب126 للمجلس التنفيذي لهيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة. وأكد الوزير أن افتتاح هذا المقر يتزامن مع ولاية الأمينة العامة المنتخبة حديثا للمنظمة الشيخة النويس التي أشاد بطاقتها وطموحها لقيادة هذه المرحلة الجديدة، حيث قال: إنه يعبر عن الالتزام الذي لدينا من أجل تعزيز هذه الهيئة السياحية للأمم المتحدة كأداة لقيادة جديدة، وهناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا من أجل التطوير والتقدم، وهذا يعد استثمار رائع.
0: تعد إسبانيا حاليا ثاني أكبر وجهة جاذبة للسياحة في العالم بعد فرنسا مباشرة، ومن المتوقع أن تعزز نجاحها الأخير في عام 2026. يقول فوستر: أعتقد أن هذا العام سيكون رائعا، أنا متفائل، فنحن نتحدث عن الوصول إلى 100 مليون سائح في إسبانيا. إذا استمر نمونا على هذا النحو فسنصبح الوجهة السياحية الأولى عالميا قريبا جدا. في بداية عام 26 توقع خبراء السياحة نمواً أقل من الحالي، لكن تغير الموقف بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران هو ما استفادت منه إسبانيا، لأنها أصبحت بديلاً جذاباً أكثر من دبي، الوجهة السياحية في الشرق الأوسط وحتى من دول شرق المتوسط مثل تركيا وقبرص. ويقول فرانسيسكو سيرا أستاذ الجغرافيا في جامعة كومبلوتنس بمدريد: في أي وقت تحدث أزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط أو الشرق الأوسط تكون إسبانيا وجهة آمنة. ويوضح أن جزءا من السياح الذين يتوجهون عادة إلى تركيا أو مصر على سبيل المثال بسبب انخفاض الأسعار قد ينتهي بهم الأمر في إسبانيا، ويبدو أن الأرقام الرسمية للسياح الوافدين إلى إسبانيا تؤكد هذه الفكرة، فقد استقبلت البلاد 9.1 مليون زائر دولي في أبريل نيسان الماضي، وهو رقم قياسي جديد لشهر أبريل نيسان، ويمثل ذلك زيادة بنسبة أكثر من 5%، أي حوالي 450 ألف زائر إضافي هذا العام مقارنة بشهر أبريل نيسان من العام الماضي. كشف تقرير صحفي يوم الخميس عن تكرار لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا لخطوة جدلية قام بها المدير الفني الأسبق للفريق لويس إنريكي. ففي ملعب التدريب الرئيسي لمدرسة بيلور حيث تستعد إسبانيا للمرحلة الأولى من كأس العالم، ظهر أحد العناصر المرتبطة بفترة لويس إنريكي في قيادة المنتخب الإسباني. فبين عامي 2019 وكأس العالم 2022 في قطر استعان إنريكي بصقالات في الملعب، حيث جعل ذلك الهيكل المرتفع أداة عمل أساسية. من أعلى كان يراقب إنريكي التدريبات من منظور مميز، ويصحح الحركات ويعطي التعليمات ويحافظ على تواصل دائم مع لاعبيه، حتى أنه استخدم أجهزة اتصال صغيرة مدمجة في ستراتهم المزودة بنظام لنقل التعليمات في الوقت الفعلي أثناء التدريب GPS لتحديد المواقع الموقع تحديد المواقع العالمية. لهذا السبب لم يمر وجود سقالة جديدة في معسكر تدريب المنتخب الإسباني في تشاناغوا مرور الكرام. وقالت صحيفة موندو ديبورتيبو: هذه المرة لن يكون لويس دي لافوينتي هو من سيصعدها، فمدرب لاروخا يتبع أسلوبا مختلفا في إدارة التدريبات، إذ يفضل خوضها على أرض الملعب وبالقرب من اللاعبين وعلى اتصال دائم بهم. سيؤدي هذا الهيكل الآن وظيفة مختلفة وإن كانت لا تقل أهمية، فمن هذا الموقع المرتفع سيعمل محلل المنتخب الإسباني، مما يتيح لهم رؤية أشمل للملعب لرصد أدق تفاصيل التدريبات، كما يسمح لهم هذا الارتفاع بتسجيل التحركات الجماعية والمسافات بين الخطوط والأنماط التكتيكية والأداء الفردي من منظور يصعب الحصول عليه من الأرض. كذلك أفادت صحيفة ماركا أن نادي برشلونة قرر عدم تفعيل خيار شراء ماركوس راشفورد مقابل 30 مليون يورو ليعود اللاعب في الوقت الحالي إلى صفوف مانشستر يونايتد بشكل كامل. إدارة البارسا لم تمضي قدما في خيار التعاقد النهائي مع اللاعب كما كان متوقعا بعد التعاقد مع أنتوني جوردون، مما يعني أن راشفورد سيبقى مجددا لاعبا في يونايتد في الوقت الراهن. اللاعب بدوره حذف اسم برشلونة من ملفه الشخصي على حسابه عبر حسابه على انستغرام. انتهى العد التنازلي، تتجه أنظار عالم كرة القدم الآن نحو الأمريكتين. يوم الخميس الموافق 11 من يونيو حزيران يسدل الستار على بطولة كأس العالم 2026، وهو حدث تاريخي كونه الأول من نوعه الذي يضم 48 منتخبا وطنيا. سيكون ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو سيتي مركز انطلاق البطولة، وهو أول ملعب في العالم يستضيف 3 حفلات افتتاحية لكأس العالم. هناك سيقام حفل الافتتاح المرتقب، وهو عرض مبهر يتوقع أن يكرم التراث الثقافي الغني للدول المضيفة الثلاث، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، من خلال مزج الموسيقى الحية والرقصات وعرض تقني مبتكر. وتعرض القناة الأولى الإسبانية حفل الافتتاح وكذلك المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. قبل أشهر قليلة كان حمزة عبد الكريم في 18 من عمره مهاجما واعدا في الأهلي، واليوم هو أول مصري يرتدي قميص برشلونة رسميا ويتدرب تحت أنظار هانز فليك، واسمه موجود بالفعل في القائمة الأولية لمنتخب مصر في المونديال، وهو الآن مع المنتخب المصري في أمريكا. رحلة صاروخية من القاهرة إلى كاتالونيا ومن كأس العالم للناشئين إلى أكبر مسرح كروي في العالم. أما عن التأقلم فقد كان سريعا بشكل لافت، حيث كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أنه أصبح أحد أبرز الأسماء الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة خلال 2026 بعد هدفه الساحر ضد لاس بالماس تحت 19 عاما في نصف نهائي كأس الأبطال، حين انفرد ووضع الكرة لوب من فوق الحارس. الهدف رفع قيمته السوقية في أسابيع

المونديال، وكذلك أسباب رفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني لكرة القدم. وكان من المقرر أن يصبح عارتن الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 25 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أول صومالي يدير مباريات في هذا الحدث العالمي، لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعته من الدخول السبت الماضي إلى الولايات المتحدة بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي، رغم حيازته تأشيرة الدخول من السفارة الأمريكية، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاحقا استبعاده من حكام البطولة. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منعته من دخول البلاد للمشاركة في كأس العالم بسبب صلته بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية. وقال الحكم الصومالي يوم الأربعاء بعد وصوله إلى العاصمة الصومالية مقديشو إن قرار منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم كان قدرا، وحث الصوماليين على ألا يتسبب ذلك في يأسهم، وأضاف ما حدث قد حدث وكان قدرا، أنا ممتن للدعم الذي قدمه لي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. كذلك حث المشجعين الذين احتشدوا لاستقباله على الوقوف إلى جانب بلدهم.

0: هذا الصحفي الفلسطيني رامي أبو جاموس من قطاع غزة بجائزة الشمال الجنوب التابعة لمجلس أوروبا خلال الدورة 31 للجائزة، والتي أقيمت في البرلمان البرتغالي بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع، حيث جرى تكريمه والخبير الإسلندي براغي جوبرانسون تقديرا لجهودهما في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحوار بين الشعوب. الصحفي أبو جاموس هو مؤسس موقع غزة بريس، وهو مكتب يقدم المساعدة والترجمة للصحفيين الغربيين، ويوميات غزة أيضا، وهي عبارة عن مذكرات شخصية عن جحيم الحرب، حيث كتب الصحفي أبو جاموس في يومياته على موقع أوري 21 الفرنسي هذا الكتاب الذي نشر فيه معاناة الشعب في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية. وكانت الحرب على غزة قد كشفت بأن الاحتلال هو العدو الأبرز والأخطر على الصحافة وعلى الصحفيين، لأنهم كانوا الصوت والصورة الفاضحة لجرائمه ومجازره. بداية نرحب بك الصحفي رامي أبو جاموس ومن قطاع غزة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: بداية الاستهداف والتهديد الذي يلاحق الصحفيين المراسلين والعاملين أيضا في مجال الصحافة، يعني يعتبر الصحفي اليوم في غزة وأيضا في لبنان خصما ينبغي تحجيمه كونه شاهدا على الأحداث. برأيك هل تمكنت إسرائيل عبر اغتيال الصحفيين من رفع كلفة هذه الحقيقة عن العالم في غياب الصحافة الدولية في غزة؟
1: لا، إسرائيل حاولت، يعني بدني مش ليس التحجيم وإنما يعني القتل وإنهاء دور الصحفيين بشكل عام. هي حاولت وتحاول الآن، يعني أكثر من في غزة وفي فلسطين أكثر من 270 صحفي أو عامل في مجال الصحافة قتلوا على أيدي جيش الاحتلال، بالإضافة في لبنان كذلك رأينا كيف تم استهداف الصحفي بشكل مباشر وبشكل متعمد. طبعا يعني إحنا في غزة بنحكي عن حالة في فلسطين وخصوصا في غزة، يعني الإبادة الجماعية اللي نحن نتعرض إليها ليس فقط إبادة جماعية عسكرية ولكن أيضا إعلامية. يعني للأسف الرواية الإسرائيلية وخصوصا في العالم الغربي لها حيز واسع جدا بمقارنة بالرواية الفلسطينية، وبين أنه يمنعون دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، فيريدون أن يعني يكون هناك جرائم الحرب بدون شهود، خصوصا الشهود الدوليين وأيضا الشهود الفلسطينيين. ولكن هذا لا يمنع، بالعكس نحن يعني هذا بيزيدنا إصرار أن نكمل شغلنا، وبيزيدنا إصرار أن إحنا شغلنا يعني بيألم الجيش الاحتلال ووصل الحقيقة على الخارج، وصارت الناس توعى على اللي بيوصل. بالإضافة أنه العالم صار صغير جدا، يعني بس ليس فقط الصحفيين ولكن أيضا صار هناك صحافة المواطن، يعني

0: المواطنين العاديين أصبحوا يصوروا ويوثقوا ويبعثوا. أصبح هناك يعني رغم التهديد ورغم إحنا الصحفيين بشكل عام وبشكل خاص في غزة معرضين للقتل في أي لحظة، ولكن هذا بيزيدنا إصرار أنه لازم نكمل العمل، لأنه هذا سلاحنا. سلاحنا ليست البندقية ولا الصواريخ، ولكن القلم والورقة. ويعني للأسف يعني إحنا قلم أمام شو اسمه آلية إعلامية كبيرة جدا تعمل على دحض الرواية الفلسطينية وتقديم
1: إسرائيلية.
0: البروباغندا الإسرائيلية.
1: كيف يمكن الوصول إلى هذا المستوى في ضحط الرواية الإسرائيلية؟ خاصة يعني الكل يعلم إنه إسرائيل متحكمة بوسائل الإعلام بشكل دولي يعني على مستوى العالم.
0: صحيح، يعني هنا أغلب وسائل الإعلام وخصوصا وسائل الإعلام المرئية يعني هي بيدي ليس فقط إسرائيل، ولكن بيدي ما خلينا نسمي الموالين لإسرائيل. ولكن للأسف يعني إحنا كصحفيين بنعاني بشكل كبير جدا لإخراج الكلمة وإخراج الصوت وإخراج الصورة من فلسطين وخصوصا من غزة. ولكن أصبح هناك وعي مجتمعي في الخارج، يعني أصبح الآن صحيح السياسيين مرتبطين بشكل أو بآخر ببعض المصالح السياسية بينها وبين إسرائيل، ولكن إذا نشوف ردات الفعل الجماهيرية الشعبية فهناك أصبح وعي كبير. يعني أصبح حتى الرواية الفلسطينية تسبق الرواية الإسرائيلية، ولأنها رواية حق، ليس لأنه يعني صراع بروباغندا أو غيره، لكن الحق بان. يعني زي ما نقول إحنا بالمثل أن الشمس لا تغطى بالغربال، والشمس هي الحقيقة اللي تظهر من غزة. يعني الأطفال اللي يقتلون في المدارس في مخيمات التشريد، النساء، الأطفال، المعتقلين، يعني الحقيقة شهدها العالم بأجمله. يعني إحنا بأشمله إحنا ممكن نقول الإبادة الجماعية الوحيدة اللي بتبين في 24 ساعة على الشاشات، سواء الشاشات المرئية وحتى السوشيال ميديا. ولكن الشعب برا أصبحت الجماهير الشعبية أصبحت واعية، يعني لا تعتمد على هذه أصبحت تفهم أن البروباغندا اللي بيقوم فيها وسائل الإعلام المسيطر عليها إسرائيليا هي ليست حقيقة. يعني وكذلك إحنا لما نخاطب العالم وخصوصا العالم الخارجي نحن نعتبر أن المتلقي يعني لديه يعني شيء كبير من الوعي. لذلك كانت يعني رسالتنا حتى لو بقلم صغير أو بصورة صغيرة ولكن وصلت إلى قلوب الناس لأنها الحقيقة.
1: هل من الممكن أن في المستقبل أن تقوم إسرائيل بالترويج أو بدفع الأموال طبعاً على المستوى الإعلامي وأن يكون في هناك تراجع في هذه الأخبار الفلسطينية التي وصلت للعالم، أم يعني وصلت إلى حد لا يمكن فيه التراجع وضحض الأخبار؟ لأنه لا أحب كلمة رواية، الرواية قد تكون حقيقة أو لا، الأخبار من غزة والأخبار
0: لا.
1: بشكل عام يعني مش فقط بغزة.
0: لا، هي لا تزال تواصل إسرائيل، يعني الحرب متواصلة، ليس فقط حرب عسكرية كما قلنا، ولكن الحرب العالمية متواصلة. هي تحاول إلى الآن وتحاول بشتى الطرق. في بعض الدول كفرنسا مثلا يعني تهدد الصحفيين بشكل أو بآخر، طبعا بما يسمى دائما معاداة السامية، وهي انتقاد لإسرائيل ومعاداة السامية. كان هناك حتى قانون سيصدر في فرنسا اسمه قانون يدان، اللي هو إعادة ما يسمى تعريف معاداة السامية، ولكن في داخله هو أي انتقاد لإسرائيل يعتبر أنه معادي للسامية. ولكن إسرائيل تحاول بشتى الطرق أن لا تتوقف. ولكن الحمد لله إحنا كصحفيين وكفلسطينيين يعني لازلنا أيضا في الميدان، لازلنا تصل. ونحن يعني في الأول وفي الآخر نعتمد على وعي الناس. يعني كان في الأول كان هناك تضليل كبير لوعي الناس خصوصا في أوروبا من خلال هذه وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الإسرائيليين أو تسيطر عليها اللوبي الإسرائيلي، ولكن الآن أصبح الشعب واعي. يعني الشعب في فرنسا وفي أوروبا في إسبانيا بالذات يعني أصبح يميز بين الرواية الإسرائيلية البروباغندا وبين الحقيقة التي تخرج من فلسطين ومن غزة. فلذلك هم يعلمون جيدا أن الرواية وصلت وأن الحقيقة وصلت وأن الأخبار تصل، لذلك يحاولون إلى الآن، ولذلك إلى الآن يحتجون الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين.
1: بسؤال حول العلاقة ما بين السلطة والصحافة، طبعا اتخذت العلاقة ما بين السلطة والصحافة منحا آخر تدخلت فيه السياسة بالأمن وبالقضاء، ولكن بالتحديد عندما نتكلم عن الرقابة ومنع النشر من أجل جعل الصحفي عاجز عن الوصول إلى المعلومات إلى المصادر، وخاصة أنك يعني أنت مؤسس لموقع غزة بريس وكتبت يوميات غزة التي وصفت فيها الحرب بمجملها، وتم نشر هذه اليوميات في موقع فرنسي أوريان 21. فكيف تربط ما بين منع النشر والرقابة على وانعكاساته على الصحفي؟
0: يعني أنا بدي أحكي في تجربتي مع الصحافة الفرنكوفونية وخصوصا الصحافة يعني الفرنسية.
1: نعم.
0: للأسف في فرنسا أصبح هناك ليس رقابة وإنما أصبحت ما يسمى بالأوتو رقابة، يعني الرقابة الذاتية. يعني أصبح الصحفي قبل أن يكتب أي مقال أو قبل أن يصور يعني يمارس الرقابة على نفسه، لأنه يعلم للأسف أن هناك لوبي إسرائيلي قوي جدا في فرنسا يمنع من النشر أو قد يحاكمه أو قد يعني حتى يفصل من الخدمة. هناك بعض ما يسمى بالممثلين المضحكين في فرنسا الذين كانوا يعملون كصحفيين، كان يعمل في محطة راديو فرنسا الحكومي، ولأنه يعني قام بنكتة على نتنياهو تم فصله من العمل. فإحنا وصلنا للمواصيل في فرنسا، يعني أنه للأسف هناك رقابة شديدة على ما يتعلق بإسرائيل. وحتى خلال الإبادة الجماعية خلال 3 سنوات التي عشناها كان الحيز أكبر للرواية الإسرائيلية، كان نتكلم عن وسائل الإعلام المرئي، كان دائما الناطق باللغة الفرنسية الناطق جيش الاحتلال باللغة الفرنسية كان دائما على الشاشات، في حين من غزة لا يخرج أحدا، ولو كنت أنا أخرج بعض الأحيان يعني 1% من الوجود الإسرائيلي ووجود الرواية الإسرائيلية. وهذا للأسف يعني هذا المعركة اللي احنا فتناها كصحفيين فلسطينيين، لأن للأسف كنت تجربتي مع الصحافة الفرنسية هناك تجديد يعني بشكل كبير على ما يقال، حتى أن بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان التجربة الشخصية في بعض المداخلات إلي مثلا على الهواء مباشرة عندما أستعمل كلمة إبادة جماعية يقولون هذا تتحمل مسؤوليتها أنت شخصيا، نحن لا نستطيع أن نقول هناك إبادة جماعية، يعني الخوف حتى من بعض المصطلحات يعني الخوف منها. وهذا للأسف يعني يعكس مدى قوة هذه الآلة الحربية الإعلامية الإسرائيلية المتواجدة في أوروبا وخصوصا في فرنسا. ولكن الحمد لله يعني إحنا بنحاول كصحفيين أن نكسر هذه القلعة الإسرائيلية وهذه القلعة في الرواية الإسرائيلية والدخول إلى قلوب الناس، وأظن يعني نجحنا بعض الشيء. يعني وكما قلت لك في السابق يعني نحن نعتمد أكثر على على على وعي الناس، والحمد لله في أوروبا أصبحت الناس واعية جدا لما يحدث، أصبحوا يعرفون بالشأن الفلسطيني، يعرفون ما يحدث في غزة في الضفة الغربية في القدس وأيضا ما يحدث في لبنان. فأصبحت يعني حتى الرواية الإسرائيلية أصبحت يعني مدعى للسخرية عندما يسمعون المبررات التي تستعمل من بعض الساسة أو من بعض الصحفيين الذين يدافعون على ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية، وهذا إشي يعني كتير كتير مناسب. لذلك إسرائيل لا تزال تمارس الضغط على العالم بأجمله، ليس فقط في ما يخص السياسة ولكن أيضا في ما يخص الإعلام، ونحن موجودون الحمد لله سنواصل هذه المعركة.
1: وبرأيك يعني بما أنه الصحفي الفلسطيني وبالتحديد الصحفي في غزة استطاع أن ينقل ما يحصل في غزة بالكلمة وبالصورة وبالفيديو وبالتوثيق وبالإحصائيات، يعني هل الاعتماد على المؤسسات الإعلامية التقليدية قد فقدت الثقة من قبل يعني الناس؟
0: صحيح، ولكن الصحفي لوحده لا يكفي، يعني حتى لو كان صحفي حر الرسالة لكي تصل يجب أن تصل من خلال وسائل الإعلام المعروفة أو الموجودة. يعني صحفي لوحده إذا كان لديه بلوج مثلا أو صفحة فيسبوك هذا غير كافي للتعرف عليه الناس في الخارج. أنا أتكلم عن الصحفي بما يخص بالتغطية للإعلام الخارجي أو للتغطية للعالم الخارجي. بالنسبة للتغطية الداخلية فالناس يعني فيه أكثر من صحفي يعمل بشكل منفصل ولديه يعني مستمعين وقراء إلى آخره، ولكن بالنسبة لصحفي يريد أن يبلغ الصوت إلى العالم، وخصوصا بلغة أجنبية، إنجليزية، فرنسية، إسبانية، لا يستطيع أن يفعل ذلك مجرد من خلال بلوج أو غيره. لازم يكون هناك تدخل من بعض الصحفيين الموجودين في الخارج للتعريف عليه، للكتاب عنه، للتعريف عنه، لإعطاه بعض المساحة. عندما يأخذ بعض المساحة ويصبح مشهور في الدولة الفلانية أو مشهور في المنطقة الفلانية، يستطيع أن يكون الطريق لوحده يعني. أما في البداية للأسف لا، لازم يكون هناك يعني وسائل إعلام تدعمه لوصول الصوت، من ثم ممكن أن يكون الطريق لنفسه. وهذا ما حدث معي يعني. أنا عشان كنت أعمل مع مراسلين صحفيين فرنسيين ولدي الكثير من الأصدقاء، أعطوني هذه المساحة حتى لو بالاستحياء يعني، ولكن أنا يعني الحمد لله تمكنا من كسر الحاجز هذا، وأصبح يعني لدي قراء ولدي ناس تنتظر المقال بشكل أسبوعي وينتظرون ما يحدث في غزة إلى آخره. ولكن الفضل في الأول وفي الآخر هو طبعا لله، ولكن لبعض الصحفيين اللي أعطوني هذه المساحة كأوريون فانتيان مثلا. أوريون فانتيان أعطتني المساحة بشكل كامل، ولا عمرهم تدخلوا لا فيما أكتب ولا في المصطلحات، ولدي الحرية الكاملة في كثير في ما أكتب فيه. وهذا يعني أيضا هو اللي كان الفضل لله، ثم لأوريون فانتيان اللي خلى الرواية الفلسطينية أو الحقيقة الفلسطينية تصل إلى الخارج، وخصوصا من العالم الفرنكوفوني والعالم الفرنسي. حتى يعني موقع أوريون فانتيان لديه أيضا ترجمة للمقالات باللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية واللغة حتى العربية. فهذا يعني الفضل لله، ثم إليهم اللي ساعدني إنه اسم رامي أبو جاموس أصبح معروف، وأصبح الرواية يعني أصبح المستمع أو المواطن الأجنبي يبحث عن بعض الصحفيين غير رامي يعني. يعني هناك صحفيين موجودين في غزة وممكن الاستماع إليهم، ممكن نتعرف إلى ما يحدث بالاستغناء عن كل وسائل الإعلام، خصوصا المرئية المتحكم فيها. يعني أغلب وسائل الإعلام الموجودة في فرنسا يتحكم فيها شخص أو شخصين، نتكلم عن إذاعات، عن محطات تلفزيونية، عن صحف، عن مجلات، يتحكم فيها شخص واحد أو شخصين. فلذلك يعني ليس من السهل أن يكسر الحاجز أو يكسر هذه القلعة، ولكن ليس صعب أيضا، ومع بعض الاجتهاد والاعتماد على وعي المجتمعات الأجنبية نستطيع وصول الحقيقة أو ما يحدث في فلسطين.
1: نعم
0: يعني أصبح المواطن نفسه هو اللي يوثق ويبعث ويعمل صفحات على السوشيال ميديا ويرسل كل الأخبار، سواء يترجمها، لأن لدينا الذكاء الاصطناعي أصبح ليس هناك بحاجة إلى يعني تعلم لغة أجنبية، يستطيع الترجمة بشكل مباشر. هناك العديد من الفلسطينيين، وليس لدينا علاقة بالصحافة، ولكن أصبحوا صحفيين لأنه يريد وصول ما يحدث في فلسطين، وخصوصا في غزة. يعني نحن من الألم اللي عشناه في غزة، أصبح كل واحد صغير أو كبير يريد أن يوصل المعاناة التي يعيشها هو وأهله وأولاده إلى غيره. فبذلك هناك الكثير ما يسمى بالصحافة المواطن، أصبح هو يوثق. يعني نرى أحيانا حتى في فترة الحرب هذه، خصوصا بعد يعني سفر عدد كثير من الصحفيين واغتيال عدد كثير من الصحفيين وعدم تنقل الصحفيين وعدم وجودهم بعد قطع الطريق بين الشمال والجنوب إلى آخره، هناك كثير من كان يوثق من السوشيال ميديا مواطنين. حتى نحن الصحفيين أصبحنا نأخذ منهم الصور ونأخذ منهم الفيديوهات. فطبعا هذه الظاهرة أصبحت موجودة خصوصا في فترة هذه الحرب الإبادة الجماعية، وأصبح الصورة تصل بشكل كبير إلى الخارج من خلال هؤلاء الصحفيين، أو حتى المواطنين الذين أصبحوا صحفيين من خلال الممارس.
1: من يعني الإبادة الجماعية التي حصلت وما زالت تحصل في غزة من قصف وقتل ودمار حتى اليوم، وحتى بعد وقف لإطلاق النار المزعوم. طبعا تهدف إسرائيل إلى يعني هدف إسرائيل في النهاية هو تهجير سكان غزة، الهدف إيصال سكان غزة إلى مصر وتحويل المنطقة في غزة لمشروع إسرائيلي أمريكي، والذي تم ترويج له من قبل الرئيس دونالد ترامب للاستيلاء طبعا على الغاز الموجود في سواحل غزة. يعني كيف تصف لنا الوضع الآن اليوم في غزة، كونك أنت تعيش في غزة، وهل من الممكن أن يتم تهجير السكان، خاصة بعد اقتطاع أكثر من 60% من المساحة الكلية لقطاع غزة؟
0: يعني هي إسرائيل منذ أول يوم في الحرب يعني حاولت تهجير السكان، حاولت بشتى الطرق، خصوصا بالمجازر التي قامت فيها في البداية. أحياء كاملة تم إبادتها، مربعات سكنية كاملة تم قصفها، الشهداء كانوا بالآلاف في اليوم الواحد خلال 24 ساعة، تهجير السكان من أماكن سكناهم، تهجيرهم إلى مفهوم المدن ثم إلى الجنوب إلى آخره. فكانت الخطة منذ البداية يعني تهدف إلى التهجير، ولكن لاحظت إسرائيل أن الشعب الفلسطيني يريد التهجير. يعني كان أكبر مثال السكان الذين يعني لبثوا في الشمال ولم يذهبوا إلى الجنوب. كان هناك أكثر من 200 أو 300 ألف مواطن بقوا في الشمال رغم كل المجازر التي حدثت، رغم المجاعة، رغم التهجير. وإسرائيل يعني جربت جميع الطرق للتهجير خصوصا في الفترة الأولى. كان هناك يعني غطاء دولي كبير بعد أحداث 7 أكتوبر، وأن إسرائيل يعني كان هناك صمت وغطاء وضوء أخطر يعني، ورغم ذلك لم تتمكن من تهجير الناس. الناس متشبثون، يعني هم المشكلة في المجتمع الغربي لا يعرفون قيمة الأرض لأنهم لم يجربوا الاحتلال، أو خلينا نتكلم عن الأجيال الجديدة، ولكن نحن نعرف ما هو احتلال ونعرف ما هي شجرة الزيتون بالنسبة لنا. يعني لو تشاهد المستوطنين يذهبون ويقطعون شجر الزيتون، ونحن بالنسبة لنا شجر الزيتون كابن من أبنائنا يعني، لكن هم للأسف لأنهم مغتصبين لا يعرفون قيمة هذه الشجرة. فلذلك جربوا ويزالوا يجربوا يعني حتى الآن. يعني كنا في سجن كبير في غزة، أصبحنا في قفص صغير في غزة، ولذلك يحاولون في ما يسمى في اللا حياة في غزة، لأن للأسف في غزة ليس هناك حياة، ولكن هناك يعني محاولة للعيش. ليس هناك أي أسس بالحياة، ليس هناك مرافق صحية ولا تعليمية ولا بنية تحتية ولا حتى أكل ولا شراب بشكل مناسب. المستشفيات تم تدميرها بالكامل، حتى الآثار المتاحف كلها تم تدميرها، الجامعات إلى آخره. ورغم ذلك لا يزال الفلسطيني متشبث بأرضه، وهم يعني يعلمون بشكل كبير ويتفاجؤون كل مرة بهذا التمسك بهذا الأرض، لأنه لا يعرف، المغتصب لا يعرف أن المحتل بالنسبة له الأرض هي يعني هي حياته. إذا ذهب عن هذه الأرض فهو يذهب عن هذه الحياة. فلذلك حتى لو حاولوا يزالوا يحاولون، ولكن يعني منذ 48 وهم يحاولون، ليس جديد. ومع ذلك الشعب الفلسطيني لا يزال متمسك بأرضه، سواء في 48 أو في 67 أو حتى في 23. يعني سيحاولون، ولكن يعني خلينا نقول على الفاضي بالعربي، يعني إحنا موجودين، هم ممكن يستغلوا يعملوا بدهم إياه، وخصوصا في صمت دولي يعني. ولكن الطمع في قطاع غزة هو نتنياهو أقنع ترامب أن غزة هي منطقة استراتيجية، وأنهم ممكن هناك تستفيد منها، لأنه ما يهم ترامب هو المال، وانه مال بالنسبه له ولاولاده، يعني ليس المال بالنسبه لامريكا، بالنسبه له ولاولاده هي الاساس. فكان هناك مشروع استثماري اراد الدخول فيه، ولكن حتى ترامب يعني انصدم في عزيمه الناس ووجودها وعدم رغبتها في الخروج. وكذلك يسجل لمصر ايضا، مصر لم تفتح الابواب للتهجير رغم كل الضغوطات اللي كانت اليها، وخصوصا في بدايه الحرب، ويعني تجميع جميع السكان. كان هناك تقريبا اكثر من 1.5 مليون بني ادم موجودين فقط في منطقه رفح مع الحدود المصرية، ومع ذلك يعني مصر تمسكت بعدم التهجير، وهذا يحسب لمصر يعني. لو كان هناك فتح الأبواب كان العديد من الناس يعني خوفا من القتل والمقتلة والإبادة الجماعية ذهبوا إلى مصر، ولكن يعني حيحاولوا من 48 بيحاولوا، وإحنا يعني لسه موجودين.
1: يعني النقطة اللي كنت بدي أشدد عليها إنه في حال يعني دائما الأمن وتوفير الأمن طبعا في المنطقة هو سبب للحصول على ثروات البلد، ووجود الأمن واستقرار الأمن طبعا في ظل الأوضاع الموجودة وفي ظل وجود أيضا المقاومة الفلسطينية، هذا لا يسمح بإسرائيل بحرية العمل واستخراج أو حتى البحث عن المزيد من المواقع الموجودة فيها الغاز، قد يكون أيضا النفط، يعني من هذا المنطلق.
0: نعم، هذا المصطلح أمن وما أمن هذا مصطلح إسرائيلي يعني بحت. أين هناك احتلال هناك مقاومة، أين هناك احتلال ليس هناك أمن. يعني أنت بلد، أي بلد محتل يعني الشرائع السماوية بتأيدها والشرائع الدولية بتأيدها، أنه في محتل في مقاومة بغض النظر إيش طبيعة المقاومة، مقاومة عسكرية، مقاومة شعبية، المقاومة لازم تكون موجودة يعني.
1: نعم.
0: وهم يعني بيعرفوا الحكي هذا يعني، إنه في احتلال إحنا موجودين.
1: نعم
0: يعني ممكن اليوم هي لك 70 78 سنة، بكره ممكن، بس في الآخر الاحتلال سيزول.
1: نعم
0: يعني هذه سنة الحياة، يعني سنة، هذا التاريخ بيحكي هيك وسنة الحياة بتحكي هيك، فيش محتل بيضل العمر كله.
1: نعم في سؤال الأخير لك الصحفي رامي، ماذا يعني لك الحصول على جائزة مجلس أوروبا للشمال والجنوب؟ ماذا تعني لك هذه الجائزة؟
0: أنا شخصيا بعتبر هذه الجائزة ليست لرامي أبو جاموس، هذه الجائزة أول إشي لفلسطين ولغزة، وخصوصا لجميع الصحفيين الفلسطينيين، سواء منهم استشهدوا في الحرب هذه أو لفقدوا عائلاتهم أو لفقدوا تم بتر بعض من أعضائهم أو الذين يعيشون إلى الآن. هذا تكريم للصحفي الفلسطيني بشكل عام، وخصوصا يعني هذه اعتراف دولي أن هناك صحفيين فلسطينيين، هناك صحفيين مستقلين، وأن الحقيقة ما يخرج من غزة يسمع له في الخارج، ولذلك تم يعني تمنح هذه الجائزة. هذه الجائزة لكل ما هو فلسطيني، هذه الجائزة للحقيقة الفلسطينية، هذه الجائزة للصوت الفلسطيني التي خرج من فلسطين ومن غزة خصوصا. فهذا اعتراف دولي أن هناك فلسطينيين صحفيين، وأن ليس فقط أنهم موجودين يعملون بمهنية، ولكن أيضا أن صوتهم قد سمع، ولأن صوتهم قد سمع قد تم منحهم هذه الجائزة. هذه الجائزة لكل الصحفيين الفلسطينيين وليس لرامي أبو جاموس.
1: في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيل الشكر الصحفي الفلسطيني رامي أبو جاموس من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة في ظل هذه الأوضاع طبعا الصعبة لإجراء هذه المقابلة، شكرا جزيلا.
0: شكرا، شكرا كثير لك، شكرا.

0: خلال هذه المساحة سنتوجه إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار مارس الماضي إلى 3696 شهيدا و 11413 مصابا حسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية عصر أمس الأربعاء. تتجاوز آثار الأضرار المباشرة على الإنسان والأرض من وفيات وإصابات ونزوح قسري وتدمير للمباني والبنية التحتية، فالاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى دمار واسع في البنية التحتية ونزوح الآلاف من اللبنانيين. وفي هذه الأثناء تستمر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، فيما أعلنت الأمم المتحدة بأنها سترسل بعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. ويشكل الفوسفور الأبيض والقذائف الحارقة التي تستخدمها إسرائيل كثيرا في الحرب خطرا كبيرا على الصحة. وفي ظل النقص المتواصل في الأموال العامة وعدم كفاية المساعدات الدولية، ضعفت بشدة قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات المعقدة الناجمة عن الحرب. من أجل الوقوف على الوضع الصحي في الجنوب اللبناني سيكون لنا لقاء مع الدكتورة لونا حماد، المنسقة الطبية لمنظمات أطباء بلا حدود ومن بيروت. بداية نرحب بالدكتورة لونا حماد، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود من بيروت. أهلا وسهلا فيك دكتورة لونا.
1: أهلا فيك، شكرا للاستضافة.
0: كيف من الممكن أن تصفي لنا ما يجري من أوضاع صحية طبعا في ظل ارتفاع عدد الضحايا والجرحى من القصف الإسرائيلي على منطقة الجنوب وأيضا التي طالت بيروت والضاحية الجنوبية؟ الأوضاع الصحية كيف يمكن أن تصفيها لنا؟ هل هي كما تعكسها الأخبار أم هناك المزيد؟
1: نعم شكرا. الوضع الصحي اليوم صعب جدا ومقلق. نحن نشهد ارتفاعا في أعداد الجرحى كل يوم، وفي الوقت نفسه نزوح أعداد كبيرة من الناس، وهذا يخلق احتياجات صحية كبيرة ومتنوعة. في المستشفيات التي ندعمها في جنوب لبنان تعمل الفرق الطبية تحت ضغط كبير للاستقبال وعلاج المصابين، ونحن نعمل جانبا إلى جانب مع الطواقم الطبية والتمريضية اللبنانية لدعم رعاية المرضى لاستجابات الحالات الطارئة. نرى أنواعا مختلفة من الإصابات مثل الكسور والإصابات الشظايا والإصابات الناتجة عن الانفجارات، وبالإضافة إلى إصابات خطيرة تحتاج إلى تدخل جراحي ورعاية متخصصة. وفي الوقت نفسه هناك مرضى بأمراض مزمنة مثل السكري والارتفاع الضغط الدم، ويواجهون صعوبة في الوصول إلى العلاج أو متابعة حالتهم الصحية بسبب النزوح أو ظروف الأمنية. لهذا السبب دعم أطباء بلا حدود للمستشفيات، تدعم المنظمة بالأدوية والمستلزمات الطبية والدعم التقني بشكل دائم، كما في تشغيل عيادات متنقلة للوصول إلى الأشخاص النازحين وتقديم الرعاية الصحية الأولية.
0: يعني كانت المستشفيات دكتورة لونا هي أيضا في مرمى نيران القصف الإسرائيلي. هناك 17 مستشفى في لبنان تعرضت لأضرار جزئية، هناك 3 مستشفيات و42 مركزا صحيا مغلق. هناك أيضا استهداف للعاملين في المجال الصحي. كيف يتم التنسيق لعمليات الإنقاذ والإسعاف في ظل الاستهداف للمستشفيات والسيارات الإسعاف وللعاملين في المجال الطبي؟
1: لا، نحن لا نعمل بشكل منفصل، بل نتعاون بشكل يومي مع الوزارة الصحة والشركاء الصحيين لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا وإمكان الدعم المطلوبة. نتبادل المعلومات حول أوضاع المستشفيات والاحتياجات الطبية وحركة النزوح حتى نتمكن من توجيه الموارد إلى الأماكن الأكثر حاجة، كما ننسق مع المنظمة الصحية العالمية أيضا والصليب الأحمر الدولي وشركاء آخرين لضمان تكامل الجهود.
0: هل هو الوضع في لبنان قريب لما كان عليه الوضع في قطاع غزة من هذه الناحية؟ هل يمكن استيعاب المستشفيات في جنوب لبنان لهذا العدد الكبير الذي يسقط كل يوم في الجنوب اللبناني؟
1: يا المستشفيات في جنوب لبنان تعمل تحت ضغط كبير، ولدينا طبيب أخصائي طوارئ يعمل في إحدى المستشفيات في جنوب لبنان، كان يعمل في أماكن أخرى، وتحدث عن شدة الوضع الصحي والضغط الذي يواجهونه الممرضين والطاقم الطبي في المستشفيات والحاجيات الطبية المستمرة.
0: هناك ما يزيد عن 130 ألف نازح يعني يعيشون في مراكز إيواء. طبعا منظمة أطباء بلا حدود أيضا تقدم الدعم النفسي والدعم أيضا اللوجستي والدعم أيضا الغذائي للبنانيين في مراكز الإيواء. ما طبيعة هذه الخدمات التي تقدمونها في هذا المجال، خاصة من الناحية النفسية؟
1: الصحة النفسية جزء أساسي من استجابتنا. الكثير من الأشخاص الذين نلتقي بهم يعيشون حالة من الخوف والقلق وعدم اليقين.
0: نعم.
1: بعضهم فقد كما قلت أفرادا من عائلته، وبعضهم فقد منزله أو اضطر إلى النزوح أكثر من مرة. حتى في عياداتنا المتنقلة نرى حالات كثير من القلق والأرق والإجهاد النفسي والحزن الشديد. لذلك نقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال فريق متخصص.
0: نعم.
1: سواء من في عيادات الثابتة أو في عيادات المتنقلة. كما نعمل على دعم الأشخاص الأكثر تأثيراً ومساعدتهم على التعامل مع الضغوط والصدمات التي يمرون بها. هذه الأزمة ليس جسديا فقط، بل أيضا نفسي وعاطفي، وقد يستمر لفترة طويلة إذا لم تتم معالجته.
0: نعم. ما أصعب حالة مرت عليك دكتورة لونا، يعني من ضمن هذه الحالات، يعني حالة كانت موجعة؟
1: الحالات الموجعة أكثر هي حالات الأطفال، مهما كانت الأطفال هي الموجعة.
0: نعم.
1: أكثر، يعني لأنهم لا يفهمون ما يحدث ولا يمكنهم التأقلم بما يحدث بسهولة. يعني أود أن أختتم بالتأكيد على صمود الناس في لبنان والالتزام عاملين في قطاع الصحي. الأطباء والممرضون والعاملون الصحيون يواصلون تقديم الرعاية لمرضاهم رغم الظروف الصعبة وتحت القصف، ولا يزال يعني الاحتياجات كبيرة جدا، ويحتاج الناس إلى الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية وإلى الحماية. ووفق كل شيء يحتاجون إلى أن تتوقف هذه الحرب إن
0: يعني
1: شاء الله.
0: إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيل الشكر دكتورة لونا حماد، المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود ومن بيروت. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لك كل الاستضافة. شكرا.